جميع ما بشعر أن نرحب بكم من قلبي. فأهل المساحل مرحبا أخي الكريم، إن باكستان من شرقها